لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعاني مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا في دلال كرست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مساله لمزمزم جاي النحل لو حتى كل الدنيا

بلاش لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعاني مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده ناس كراس بقول انبساط لازق لي لزقه ده مسال